في ليالك وكخا ما يير لا جزاء وسكور موكا وخور ما واي كبام موي غور يا لبري ورا جاي جي يا لبري جي جا امك جيري سبا ما دم نا فيب وونا نيب وودنا فيب فجنا جي يب kumakolon bobe aja saw sokor bu giri jangi moy neer balay nor khajam kawak bu suuf la modib kamil bamba bamba misalam alquran moy kamil ma wax la gudi gamu waré rombandula ba fa dakar ak touré dal di fakalu kéran la waccu wolu soxna mbacké moy soxna fatiyante doona saki ko kay jigenam si

0: من ابو بكر الصديق خصوصي القوى والوفاء رفيق مدي المصطفى الخير انبو ابو بكر يكتي جيلم يوي جخو سمي مومي تك سمي مومي تك ني واي فوفي رتين نفرنا نفتن دي موي بيمو تدي ابا بكر حمر دايا كار دي مو دي تلو مصطفى تاكيتنا بيمو تدي ابا بكر ليمام ني مولا دي بول سما نياري كار يخط نيما يوت ابا بكر ليك منكو مول مو تدو ما ليك نين كو تدو
1: ني اف اف
0: tudu ma ni nga tudu baba kar leg ndax gis na ak teef mo am ci borom leg bo xamne tudu bi bu dina mbok may muni abu hasan al faruq sarwahu nadir bihi tasdil al mustafa ijidatu ni ma xofan wati ne ko ya tudu gay mo ko am ko tudu ma ni nga tudu muni hadi tabi man da han al hafana sal haya lu won nuru suma nuru ni man mu baw lu won nuru suma nuru mo xam ngeen ko ni muy kit lam yon taxo ci sunu mi tek hadi wati nako bismillah ni nga tudu gay rek من أبو ستير المختار وهم محمي حلي حلا فقتيرا حلا فقتيرا نحن مجرد نحن بما خلال مويك تكتر من نيب نبقتو سين بداتي وقع نحن من أصحاب رسول الله نحيين صحابة يرسال الله من أقواه من نحن صحابة يرسال الله من أصحاب رسول الله يين صحابة يرسال الله نحن الله كان يوى خصمان لكو نحن نحن أندك يوان النبي صلى الله عليه وسلم تمكة جنجك جبتي مكة جمجي نحن من إني خدمه té ñu xolal té mu leen muhibban lakum fonku na leen loot bëgg leen waye nak fillah xol fan tak yalla fillah yalla képp tax mu fonku leen te bëgg leen bu ñu gëna nit ko yalla mu leen fi ñu tay wallahu yakalu muy wala man qulu ki no lo ko xini da bu ñu nak ba nak sa bay dem nak neena yent sama sang ba kala gi mu kala woon mu ne ko nekkat dindi tag ko ci ndigil ndax amna fu mu jëm ak mom bima ne sujjud juk neena mu yaani ngap kaasiyam do yoon gaaya te ngir bëgg bu mu waxé la gaay waxon mu joxma lim joxon gaay.